وكذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. سورة الصافات درشتما سفارة 114 نمبر آيات. ولقد مننا على موسى وهارون. پتحقیق سرمن احسان کرو پا موسیٰ علیہ السلام او پا هارون علیہ السلام بانے. فرعون دغه زمانه یو ظالم بادشاہ او بے انتہا ظلمنا پا قوم بانے کول. بنی اسرائیل اغی تبی ډیر زیاد تکلیف رسو بچی بے ولا علالون. دغه ظالم بادشاہ اللہ د دنیا نه ختم کو پا بحر قلزم لو کو. او د موسیٰ علیہ السلام مرگری پا بحر قلزم پوری وطن. نو بنی اسرائیل دے یولوی غم نه اللہ خلاص کرد. بیا دین پس موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب ورکو او پاگے کے واضح احکام. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ پتحقیق سر منگ احسان کرو. وَلَقَدْ مَنَنَّا پتحقیق سر منگ احسان کرو. على موسى وهارون فموسى عليه السلام وهارون عليه السلام باندي. ونجيناهما وقومهما من نجات ورك دي دوارو تا او ددي دوارو قوم تا من اسرائيل تا من الكرب العظيم ددير لو غبراحتنا. كرب العظيم یو لوی یروا هر وقت د فرعون د طرفنا. فرعونیانو د طرفنا په بنی اسرائیل باندې یو لوی یرو غبراهټو. د دېنه الله نجات ورک. ونصرناهم من د دې سره امداد وک. بنی اسرائیل مظلومانو د دوی سره امداد وک. فکانو هم الغالبین پس شدوی غالب. فرعونیان مغلوب شو او بنی اسرائیل غالب شو. و آتینا هم الكتاب المستبین منگا ورکڑو دے دوارو تا موسیٰ علیہ السلام.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुह व नस्तईनुह व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زمائی زتمندو الحمدللہ دا درس قرآن سلسلہ دا اللہ پا توفیق سر روان دا نن بمونگا دا سورت رعد دا دیر لسمی سپاری پینزم رکو چنی دا شورو کو تیر شوی آیتونو کی کفار او دا د دین د دشمنانو ذکر او چغی سنگ محملی او نامعقولی مطالبی او فرمایشی معجزات ظاہر دو مطالبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کور ظاہر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو په دې طرز عمل نہ تکلیف ورته کیدو دید پر الله تبارک و تعالی د طرف نہ د نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی ورکړی کیږي چې ته د خپل قوم د رویې نه چې دی فکر او غم مه کوه،

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى إمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام